0: كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة واستدركت معنى الحنظل، يعني من خلال المرارة دائما الحقيقة بتضل مرة.
1: دائما الحقيقة بتضل مرة.